0: Hace 10 años, decidiste darle una oportunidad a una alternativa nueva. Hoy, esa decisión se convirtió en costumbre, en confianza, en un camino que ya es parte de tu vida. Gracias por elegirnos todos los días durante estos 10 años. Seguimos innovando para ti. Carretera VAS, la alternativa que innova tu camino.
1: Activa. Si tu mundo va 6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- 949.
2: Interactiva. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949. 949.